0: كما صفا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وآله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا. اللهم أحن الحبدة ليتم القصدة. ربي يسر ولا تحسر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه قولي. جناو بني نيو نيب دي لين سيار بو باخ سي نيو باغا خامني مو غنا ماتالي دي السلام عليكم دي نيو نيو بو خامني نيو كو جيمالي سي مبوك مبولم دولي نيب تاي جي نك كو غيس جتاي بي كوم نيغا خامني وا كورير ليغال كو تيدي ني باخو ديفي سي جامانو جي نك nga xamne dañuy faral di wër ci borom xam xam yi di genn lenn ci mbindum suñu di ci def ay jangat ngir wajjal ko bis ba nga xamne mom lañu wajjal defal ci mom lañu wax rabihus safar mo bis bu am solo bo xamne dañ ci jëmmal lepp luy xam xam ta kenn ci jambar yoon wi di borom xam xam di señ xafé ñam ñu xam ko bu baaxa baax moy liggé ci xam xam diko tassaré diko jangalé mo bok ci ñinga xam dañu jëmmal ñanuk siñ bi siñ bi wax na wajjal hudahban maskanat ta'allumi wa mawdihal fikrati wat tafahumi

سهر وفي سفر هماني هلا ما هي المال أبصى والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هي المال أبصى والسفر صلاة كل سير وفي سفر هماني على ما هي المال أبصى والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لجاد مؤمن عن النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من لوط بالسفر صلاة وتسليم مع البسر سرمدا هلا من بي مكتم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رباد

بلا تدر فسات خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما له سهر هبيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له استهر صلاة الذي لي خاد كوني خليله على من بي لي طيب البدو والخدر.

0: كل شهر زيد به وفي سفر رباعي في إخدام قيل الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر
1: سفر بلغة جنة

0: المسلمون.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أعوذ بالله من كل ضر أحييت مولد النبي من أششي وانقاد لي فوق المنافي همششي علمني مما يشاء الله كفر إبليس وموالاه واجهني يوم القميص في الرجب بما يدوم سرمدا خير عجب زب مبيهاتي لخير بسمن الله خالق البرايا وزمن برأني القدوس من أمراضي وأسكن الأعظم في أغراضي إذا كتبت أو قرأت جاء إلا ما يحقق الرجاء لم يبق بيني وبين ربي مكدر وقادني بالحب لم يبق بيني وبين المنتقى فلا عليه لا أمانه ارتقى الله ربي وخلي والحبيب والمنتقى وسيلتي خل حبيب هرب إبليس لخيري ضرري ما قبيله وتنمو درري مد لي النافع نفعا عظما ولي سواي داع من تعزما نويت شكر الله بالكتاب وسانني الله عن الحتاب كرامتي قط يدي ولي جذب أعظمه ربي بقط فانجذب لقنني في القط معطي الوحي وللجنان سانه امر المهي لقنني تهر اللب سلما كلي شاكرا لدي القلم ضمتني الأقلام للجند الكرام فقادني الله بها خير مرام ردت كتابتي عند الله إلى يواجياتي وسفرت به إلى رفع ما كتبته من أساسي منبها في رفيه في همسسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة رسول وجاد لي بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فلا أسحل بعقد وجهي الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا صوابه لا يريم وأن يسمعه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع الكفاية هميهما وأن يغفر الجامع المعفرة تجلو كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي المحسن الظن بين يديك قائلا بوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذا الحروف وخيرها يا من لديه خير معروف بوجهك الكريم آمين يا رب العالمين وفقني وكن لي آمين أعد سل والتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع سل والتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع سل والتسلم كل حين على نبيك الرئيس الصالحين أحد سل والتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف سل أبدا وسلما على خليلك مراد الحلماء لطيف سل أبدا مع سلام على سراجك الذي جل ظلام اكتب له في آله وصحبه خير سلامين وودح لهبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محا ملامي وجيل أفضل الورى محمد
منك بشارات الكريم السمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وذي الإعلام لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا

لقير سقرا وقيرها من كل باب النار والقز والقصران والسنار وسنار.

من ظلما قبل بجائه وقتل الأمان ولسوايا ينتهي ديق زمان وهو المنيب.

الباب وسرد ظلما إلى سوايا ولتنوّر كلي وبالأمان وسفائي كلي وانصر علي بركات السجدة يا

ماذا أيفعل من بعد ومكنوني رمنا سكون لسي بالكاف ونوني ماذا أيفعل

في قدر الأرباب في أبد وأتجيب وأجرا خير ممنون إلي قدر سابين وسفعني هل الملاهي

بیا ودی شیخ ما قرفاق مسلونی حلا بالغادر بری ردد خنا وجادلنی بعشیش من فملونی نجدو متقیدا وواشو کرمن وقفل ان قصصا وادی وسنونی یا الله یا خیو یا قیوم غس بیدی وصم جنابی بسر من کمکنونی انت لابن لسی یعقن وقایت خاک فلتكني كل مخلوق يخاصيني نجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جده بالله ينسيني انا الكلمه التي

للاية جلالتي والقلب ما بلنين وتقلي فوق ما هي لسليدين للاية جلالتي والقلب ما بدنين وساقي

يقود لي كل ما هو بلا سبب أكرم به وبخير شكري يعيني آسني وهماني من هدايا معا.

هني جلا سلم من كان تحوقني وبالهدى جل لي حقا بتبيني ما قوم بلدي كانت تسلسلني ولي عين

توجه القلب مني بشكور لها بقمة المصطفى وسوق يقويني حلي سلاب تغلب بجملته وجادني من تقريبا بمحسوني ليهب كونك وغاب المنايا معا يا خير مهت بإيتاء المقاصين يلا يا رحمن سقراني ما هي لي دون كسب قير مشهوني يا قير بر رهيم عبد عبد قسام الله يعذب في بالمواثين وجيني والدتي ووالدي كرما وعني يشيما قيرا بدم سيني هلا نبي سلم دخلني بالهنا يا من كفاني حتوا كان يغسي لك سناب رداء وسر في أبد يا قير رب مرب قد يرقيني أسكو إليك لسي في القلب منكتم كم المرادي بتمليك وتلقيني وجئ للسي أرجو بلا كلف وكب عني فجارا تلاقيني عند القدر لسي لا سيوجسه فرن بقارك لي كل لدهاقيني لير البقار كمن قتل سندا ثما وبكما وهميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهر يا ملك يا من سكر له والحب يلنيني يا قلم القنين لا شريك له في الملك

يا مالك الملك يا من جل عن ولد علي ذوي الفطر وجانين يا مالك الملك يا من جل عن ولد علي ذوي الفطر وجانين وجه لي اليوم أثار تلازمني وتفريق كل شيء قد يغانيني أجب دعائي بما فاق سنون هنا يا مغنيا جوده يا دم ملنوني نجات من بدان الأعداء قصد ني بالمدافع طرا وسكاكيني أنا بإزواجهوني.

نبت صورك في اليوم يا سمدي يا الله وصلحين قبل الراء وصيني يا بني كبير ما قصى بلا سبب كبير مراد وليرد ما يقضيني بتي والجسم حول سولة دنانا يا قير مخن برمب قد يقليني بتاي والجسم حول سولة دنانا يا قير مخن

من يتقبل وسيد سجوري وسيد مددي ويا سكوري يا بصرة مورك العين كوجه الذي دعاه من حمل وبالمخال وكل سيدك فيني كفيتني شمعا والحر يا مسيا قبل وبالكتاب

فكن لهم فليستجب يا مجيبا كل ممهور كي جميل في هواه في ابد بقرار لاهدائي بدمرين اني لحفظ قديم سر الله فكيا ربي وبالهبق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. وعلمك ما لم تكن تعلم. وزل للحق من الحق المبين لخاد ما بنى وما ليس يبين. وزل للحق من الحق المبين لخاد ما بنى وما ليس يبين. علم لما كان قبل الخلق من كانني بكرم وتلخ لم ينخسات بجالب نيراني أو جالب وارين في الأسران لم ينخني ضرر نار الدنيا واقتصن الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يحبه عني وخاد لي بقاؤه بالمني كرامة كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفاني ما ممات خدناها نفوسا ولي سوى يساقه تنفيسا إلا سوى نحو التياء الموت نا نفوس كلا بفوت لم تنهني مخدمات الموت وقد رفقت بالبقاء صوتي موت الذي كبدوني بدل من موت النفس ما نهاني جدل ترسي عن الموت بقاء الله أبخاني الله لوجه الله كفاني الباقي مما تسر مدار

0: نغاني ولم يدرني ولا يدرني كلني عليها ولا ترسي عن الأمراض والممات بقى واشم من الشمات علمني بخود الأيام
1: علمني بخود الأيام.

التوفيق من رب الأمين في وبالكتاب والأمين ملكني أمين والأمين كتاب باخ جاني تامين خاتمة المناجاة بالخط خزام الخات جعل الله تبارك وتعالى عبدا له وخليلا له وحبيبا له ظاهرا وباطنا وجارا له.

الله يشهد بما أنزل إليك تحية يشهد بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والأولو العلم خائما بالحس لا إله إلا هو عزيز الحكيم عند الدين عند الله الإسلام وشهد الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل ناس زائخة الموت ما توجه إليه بقدر عزمة

Ufi, ma jamin kutubiwa amtiati ila ma halihi lazi yakunu mahum ila ma halihi lazi yakunu mahum fihi almuridina sadikhina kataballahu tabaraka wa ta'ala anna katiba hazil hurufi amanahullahu tabaraka wa ta'ala mima la yuadi إلى معروفه ولا يلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عندهم حينئذ كتب الله تبارك وتعالى أنك تبخز الخوف يجاور الله تبارك وتعالى في الدنيا في الدفع والجلب 400 سنة بعد هذه الحتم حقه من الحق المبين والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

نصل بالنيه سرين بولم باجي بودي بيرم عندي تي سرين بامبا موم باجين بزاير سايقوكو لودو نداو لنار لو ما منو دان تلو دتم امو خار ما يالا نيت دوخات نيت تي وا كرم دبل خاجي باي فات سايرم سانغي باجي نم قالو ندون بيرم قالو نيت نديرم كاوم نون سايرم اباجنم درا يقوكو rabana la battal yalla yow aji may ciwal dagam gis la cham ci ak bamba ni tax ma dit geewal ko fi am balte sallal nat ngor mom ba lef desul kiba kami ma do nam ni ma gay ko idikal ma jebal ko sa ndur def mu ni dam takap ko mom la kay jor di mer mo xamni bari yepp yon nako lolu manda ta ak biine yam jeb jaaw ba yokuko tedi ñeen di al mandom ga am am ba yakugo ta am xam ba ak ci allah ga san san ba yakugo ma am ba di le sayu la mu ta no top ko li ñu ta ma wote da yi re yi sa wal wala wala fi yaali sama naari da jang beuy walif serigne bamba mo gën naari jangam ba wonu lef ñu wax ñangi ko raamal ñu ñangi daw di jëf serigne biadi feyel ci ak bu gannaar do am ji ko

خادم النبي وامر البرايا لله يزيهم بالنصر والنصر وهو لهم الستور بثوري كتاب الله وسنتي التي بها اهتميها ما نهى بسور اثوري خلق والاهلامي تفرغت لما في التي انه النبي غزير سنونا وسنونا خالوه يا سيدي لا لهم تعبا لهم من السند والآفات وهو خفور لو تبت من عيب تذاتي لخيره ومني لو أهد علي اللمير لو تبت صعبين وأرجو إلهه ومني لو صبر يدعم كثير فجئت ببسر منه ابغي شكوره عليه السفاء والمكوس عبور وللقلب من رضوانه ما اكنه لمينا به ان الصدور حبور لمولاي انبي راليا عنه ساترا على سر سر والخبير خبير رليت به ربا يسخر ما يسال من صاحب التيسير وهو قدير فاغرم به ربا نفاهني الهدى وساه المنالي والجناب وقير خنيت به ربا وليا يقود لي مرامي ويني ساتر وفقيره

يدور وهاتبه بالمدح وهو بطيبه وإنيده جار هناك يسور وهاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداء سرور وحاجته في الدهر سيدي ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لينفسها هنا وانت بمجدك الصلاة الجدير فتالخالق رول الهدى ليما بما أهوب به للبر أنت النذير فتالخالق تهجيل أوبي بمنيتي فتاك على المولى الكريم يسير

سمعه تمور أغني يا سفيهي وسيلتي هنا وغدا يوم سمعه تمور أغني يا سفيهي وسيلتي هنا وغدا يوم سمعه تمور وأغني من الفجار والزهر غانما إلى البر والأبرار أنت البشير فبشر سوى الإسلام بي هاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سديه لفي كل يقي وينير ما على آله ولا سابه الزلف دعما سيسبعني كل من سيجور على خلي سدي وهي رلوان ربهم كما خار الناس الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ذلا كبير كما قد سب وهو وزير ومنه في نورين أبخير له كما خاس بالنورين وهو الصبور على والد الستين أثنى لهم كما أباد الهدى بسيفي وهو سهيل على جملة الأسعد رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بيس الكفور بهم أرتجي من مالكي نصرا وهرا سيسرك لتفليسه تجور يسنونني وقت اعترابي

الهبل المتين مرتلا وللغروة الوسعى التي هي نور به سرت من ربي لرب موهدا وهول المسارع والبهور تمور هو الكمس والكبر توسعت لي هنا به تنتهي نار خدا وثبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم من قديمه

صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل قبل مني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسيبه وجلاله. القصيدة من الباقيات الصالحات بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذا الحروف متوجه إلى مقصير له أن يتوجه إليه بانصراف عن ولايته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وسمرت فجنا وخليلنا وحبيبنا محمد الخليل

على آله وسلم أن نعلم هذه القصيدة أبدا. آمين يا رب العالمين. سيرين سالم بكي نسألتك من جسار بولم دونغي تربيه سيرين سالم بكي خلقهم أن بولم جانغ لك الأخان أن يجانغ الأخان أدبك مرسالة بكي خلقهم.

lolu bu noppé nak sogu tuddu buntu yim tijji buntu yim tijji bu wone la ke dess nak mom ku yott tere bi da mana xam tekantali insha Allah taala fal la ko tambale da tambali tuddu ne maqala bi mu tuddu article bi mu tuddé ko shakhshiyatu shaykhina ahmad al khalil jëmmi sunu señ ah tambale hu ani huwa shaykhu nafsuhu huwa shaykhu nafsuhu huwa shaykhu nafsuhu رسالة من عند الله لهذا العالم الأرضي لإنذار مبكر لحدوث شيء ما لحدوث شيء ما منه الانحراف والانحلال ومفزع الإنسان لأهواء نفسه بماديات هذه الأرض ولقد رأى من رأى الشيخ وقد بكر بحياته لا يهتم إلا بالله ولا يبالي إلا بأمر تعبده لربه ولا يخاف لومة لائم وجعل هذه الحياة كلها إظهار كيفية مقاومة المهتدين لهذا الشر المقبل وهذا البلاء المحتم وما هذه الكيفية إلا جهاد النفس المقدس الأكبر بالتصحيح والتوحيد وامتثال الأوامر وهكذا أوضح الشيخ السبيل لكل فرد يريد أن يسلك طريق الهدى في حياته الدنيا لحياته الآخرة أولا ولإلحاق سلة من المختارين السود بذلكم الرهط الخيرة المخلصين السابقين الذين كانوا أتباع النبي الرسول سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ولإظهار كيفية أداء حقية العبودية للربوبية للإله الحق رب كل شيء وهو الله والشيخ وهو الرسالة هذه للإنسانية جمعا وصلته بها ظاهرة تشار بثلاث نقط هامة بالعليا كانت تحت سلطة الأوروبيين وبالوسطى كان من المسلمين وبالسفلى كان منفيا وأقام هناك مدة من السنين في عمق أفريقيا بقبو بين الوثنيين كان لولوي موي نص به الشيخ محمد تقى tudde cherchiyatu cheikhina ahmad al khalil nga xamne kon dañu delawat ci terub mag bobu ñu nekk wa tarif tudde ko talkhisatu takhlisati tafkir al qasir ndé melne lu bare bare bare yor nañ ko mëna bind wala amono ko ma yor nañ ko mëna bind ci sëriñ bi waye da ko takhlis seg gu metti seggit wo ñu jular ko talxisar ko teunkat ko kon makala bi li ni gatt gatt day melni dañuy delo ci tuñu jikko moy talxisatu takhlisati tafkir al qasir day melni tere bo meuna gis lu mu reuy reuy bu do ay mujalladat yit man nañ ko teunk ci ben safa ba ñaari safa legi sax ci dras academy dañ koy tam ba nga xamé etroha academy bo meuna gën lu mu reuy reuy dañ na la faw mo resumer ñiko ci ben safha wala khayu safha ci français ak ci anglais bu ko defé taxi bobu moy résumé lepp li nek ci autoroha bi lum reey reey ak donte ay appina jouni safha lol mom kep ku jaar ci drasa academy dana leer ci mom nañ kon day melne ku don jangat bala dara taxi bi kon day melne dañu résumé autoroha bi cheikh muntaka am ci maulana cheikh ahmed khadim ci taxi bu gatt

0: يسمني الله عند الجوال إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بدين الأسود الكدري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي رومي خير بيب شيخ محمود المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره نيمكو دان ديف رك ني نيان يالا مو ياكو ديف لول اي اتي اتي ات نينكو فكي رن ني فككو فكيتيكو نيمكو بوغي رك خام غي ني بيس بي دي بوغا نيو دي فوكي فان اك جيروم نيت ci wéru safar di bis bu re re re bo xane ben bis
2: fa turadi ni alla ukhalifuhu abdan khadiman lahu kasahb mujtahida wajjahtu lillahi waji'an murtadiyan ما سفيع الذي ينفي

خدما وخدمه دأبا وأخر منا عن نهجي حندا الله فضله خدما وقدمه دأبا وأخر